0: وأن في الكتاب المقدس الله هضر على المحبة بشكل واضح. شنو كيقول كتاب الله على العديان؟
1: كما قلت في السؤال اللي فات كان هذا ممكن جزء ماشي على العديان ولكن على الناس اللي كيعاملوك خايب من اللي قلنا ما تعاملهمش خايب، ولكن على العديان كاين شي حاجة أكثر. كتقول الآية أحبوا أعداءكم وباركوا لعينكم، فهذه شي حاجة كبيرة وممكن غتبان صعيبة الواحد يديرها وصعيبة نكونوا كنمشيو في هذا الاتجاه، ولكن هذه هي الكلمة ديال الله وهذا الشيء اللي كيقول كتاب مقدس. الأعداء ديالنا اللي هما الناس اللي ممكن الناس اللي ما كيعاملوناش مزيان، الناس اللي ما باغينش يتعاملوا معنا حيت حنا مؤمنين، الناس اللي كيضرونا، يعني بزاف ديال الأشخاص كنقابلهم في الحياة ديالنا ممكن يكونوا هما الأعداء. في الكتاب كيقول انه خاصنا نبغيوهم وخاصنا نباركوا الناس اللي كيلعنونا. بزاف د الاوقات الناس غيكونوا مثلا كيعايروا كيقولوا عليك هضره خايبه، هضره ماشي زوينه، ولكن واخا هكاك ما خاصناش نكونوا كننتقموا منهم ولا كنردوا لهم الحوايج اللي كيديروا معنا بحوايج بحالها، ولكن خاصنا نباركوهم، خاصنا نبغيوهم ونحبوهم حيت الكتاب كيقول هكا. والمسيح الا حنا شفنا المسيح دار هكا مع بزاف ديال الناس ملي المسيح كان على الصليب وقال يا ربي يا ابتا اغفر لهم حيت هما ما عارفين شنو هما كيديروا. واش كاينه شي حاجه اعظم ولا شي حاجه اجمل من شنو المسيح دار على الصليب ملي قال بحال هكا؟ انا كنتخايل غير في بعض المرات ملي الناس كيديروا شي حاجه خايبه وكيفاش انا كنحس، وبحال كنفكر في المسيح منين جاب هذا الشيء كامل وكيفاش هو قدر ماشي غير بحال صافي يسكت ويخليهم داروا ديك الشيء، ولكن كيطلب من الله وكيصلي ليه انه يغفر للناس اللي داروا فيه الحوايج الخايبه. خاصنا نكونوا بحال هكا ونكون عندنا نفس الاتجاه ديال القلب ديال المسيح. وكما كنعرفوا المسيح قال انه هو دار حوايج وحنا نقدروا نديروا بحالها ولا اعظم منها، فهذه حاجه من الحوايج اللي المسيح دارها وخاصنا نكونوا كنتشبهوا به ونحاولوا. اكيد هو ماشي سهل، ولكن نحاولوا نكونوا كنبغيو الناس يعني ماشي الناس العاديين، ولكن نبغيو الناس الاعداء ديالنا والناس اللي كيضطهدونا ولا كيعايرونا وما كيعاملوناش مزيان.
0: اكيد حتى كيقول الكتاب الا بغيتوا غير هذوك اللي كيبغيوكم فانا افضل عندكم.
1: بصح
0: سامية شفنا شنو هو الانتقام، شفنا ان الانتقام ماشي شي حاجه طبيعيه ولا هي شي حاجه غلطه ما خصهاش تكون، وشفنا شنو كيقول الكتاب على هذا الموضوع. هذا بغينا دابا نشوفوا الا شي واحد دار فيا الشر، الا دار فيا شي حاجه خايبه اكيد صعيب، اكيد ما نقدرش نبغيه من التقلوله، فشنو يعني شنو هو السلوك ديالي السليم، التعامل ديالي السليم تجاه اي واحد دار فيا الشر؟
1: كما شاركت في السؤال اللي فات ملي اي واحد يدير معايا شي حاجه خايبه، يعني الحاجه الصحيحه انني ندير هي انني نصلي من لله ونطلب منه يغفر لديك الشخص. اكيد صعيب وماشي سهل علينا، وانا عارفه يعني انا مجربه من راسي ملي شي واحد كيدير معايا شي حاجه خايبه يعني كنت جرح منه لواحد الدرجه اللي غيبقى فيا الحل، وممكن في ديك الوقت ما غنقدرش نصلي لديك الشخص، ما غنقدرش نباركو. ولكن الحاجه اللي غتعاوننا بزاف نكونوا كنديروا شنو المسيح دار هي انا نكونوا نطلبوا من الله هو يعاوننا، حيت بالقدره ديالنا ما غنقدروش نديروا هذا الشيء، وبالقدره ديالنا ما نقدروش نغفروا للناس ولا نسمحوا ليهم. والله اكيد هو مليح حنا غنطلبوا منه يعاوننا ونطلبوا منه يساعدنا نغفروا للناس، يساعدنا نبغيوهم واخا هما يكونوا كيعاملونا خايب ولا كيضطهدونا، هو غيعاوننا. حتى من بعد ملي حنا غنديروا بحال هكا غنحسوا في القلب ديالنا احساس مختلف، غنحسوا اننا مرتاحين بالصلاه اللي حنا صلينا ومرتاحين حيت الله غيعطينا راحه وسلام في الداخل ديالنا.
0: سامية نصيحتك لكل واحد كيفكر ينتقم؟
1: اكيد ماشي شي حاجه زوينه اننا ننتقموا ابدا. يقدر في الاول الواحد غيحس واو دابا انا بحال رديت الواحد شنو هو دار لي، ولكن هي شي حاجه ماشي زوينه. وانا كننصح كل واحد ما تنتقمش من شي واحد دار لك شي حاجه خايبه. يقدر انت في ديك الوقت غتحس فرحان ومرتاح، ولكن من بعد غيبقى معك احساس بالذنب على شنو انت درتي، غتبقى تفكر ما كانش خاصني ندير بحال هكا. خصوصا احنا المؤمنين خاصنا نعطيو صوره زوينه للناس، فإلا انا شي واحد دار معايا شي حاجه خايبه ومشيت انتقمت منه فينا هي هاد الصورة الزوينة، فينا هي هاد الصورة ديال الإيمان اللي أنا غنقدم للشخص الآخر. فأنا كنصح كل واحد ما تنتقمش، صلي طلب من الله يعاونك، وخلي الله هو غيتصرف في المواقف اللي بحال هكا، وما تاخدش حقك بيديك.
0: شكرا لك سامية على الحلقة. مستمعاتنا نتمنى تكونوا استفدتوا وسمعتوا مزيان على هذا الموضوع ديال الانتقام. نتلقاو في حلقة جديدة، موضوع جديد في برنامج أنا حيرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجد تغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجد تغيري، وهضرنا في الحلقة اللي فاتت على القيود النفسية، ودابا غادي نهضروا على القيود الجسدية. القيود الجسدية هي اللي كتجي على الجسد ديالنا، كتجي بجوج طريقات مهمين، إما بالمرض، الشياطين كيجي يخليو الجسد ديالنا يمرض وممكن بأمراض خطيرة، ولا تجي بواحد الحالة واحدة أخرى، الواحد يحس مرخي، ما عندوش القوة في الجسد، عجزان، ما قادرش يدير شي حاجة، أو تحس بالنعاس. فهادو جوج أنواع ديال القيود كيجيو على الجسد ديالنا. في واحد القصة في الكتاب المقدس كيقول واحد المرأة كان فيها واحد الروح ديال الضعف مدة ديال 18 عام، وكان الظهر ديالها ديما محني وما عمرها قدرات توقف نيشة. احتاجت عند المسيح ولمسها واستقامت في الحال، يعني رجعت وقفات مقادة نيشان ووقفة قادرة توقف صحيحة وقادرة تمشي وتكون مزيان. هذه المرأة هذه كان اللي مقيدها رابط الجسد ديالها واحد الروح سميته روح ديال الضعف، تيخلي الجسد ضعيف، الواحد حس ما عندوش القوة، حس ما قادرش يوقف مزيان، حس ما قادرش يتحرك مزيان، حس ما قادرش يدير شي مجهود كبير، حس ما قادرش يخدم. وهذا تيجي بالضعف على الجسد. وكاين أرواح واحدة أخرى اللي كتجيب المرض وكتقدر تجيب أمراض خطيرة. إلا كتعرفوا بعض الناس مثلا تقدروا تشوفوهم عائلة ولا جيران ولا ممكن نتوما، يلا يكبر من شي مرض، ما كيدوش شوية حتى شهر عليه كيمرض عاوتاني، كيدوش شوية كيمرض عاوتاني. علاش؟ حيت ماشي هو هكذا كيمرض عادي، ولكن كاين واحد الروح اللي معذبه في حياة دياله، مخليه ما عمره يكون مزيان، مخليه ديما يبقى يمرض، وخا يكون الشكل ديال المرض غير واحد المرض تيبان صغير مثلا، ها مرة الحلاقم، ها مرة راسو دارو، ها مرة الرواح، ها مرة ركبتو كدرو، كل مرة شي حاجة. هذا سميتو روح المرض. وهذا روح المرض تقدر يكون عند شخص واحد، ولا تقدر يكون عند عائلة واحدة، تلقى مثلا شي عائلة كلهم تيمرضوا، كل مرة شي واحد مريض فيهم، يعني نوض هذا يطيح هذا، هذه العائلة كتعاني من واحد الحاجة سميتها روح المرض. الحل ماشي هو الطبيب، الحل ماشي هو الدواء، لأنه ياخذ الدواء غيبرو من الحالة وغيمرضوا عاوتاني. الحل هو أن المسيح يجي ويحررهم من هذا الروح الشرير اللي هو روح المرض، وهكذا حياة ديالهم غادي تغير. كاين أرواح اللي هي كدير أمراض صعيبة بحال روح السرطان، يعني السرطان الناس يقدروا يفكروا هذا مرض عادي طبعا، وكاين يقدر يكون مرض عادي، ماشي بالضرورة يكون السبب دياله شي روح شرير شي شيطان، ولكن أيضا هو واحد روح شرير، ولا مرض ديال السكر يقدر روح شرير، ولا يديروا جنون يقدروا يديروا بزاف حوايج يدمروا حياة ديال الناس. بغيت نقول لك إلا كاين عندك أي مرض جسدي كتحسي به في الجسد ديالك، وممكن يكون أرواح الشر هما اللي يسبولك فيه، ولا كتحسي ماشي مزيان، أجي عند المسيح وصلي معايا هذا الصلاة، قل لي أيها الرب يسوع أنا عييت من المرض، أنا عييت نبقى عيانة بحال هاد المرأة اللي كانت 18 عام وهي ما قدرت توقف نيشان، وجيتي لمستيها وولات عادية، تنقول لك أجي لمسني حررني، بغيت أنت تكون بوحدك الملك في حياة ديالي، ولي عندك السلطان والسيادة في حياة ديالي، وروح ديالك هو اللي يكون فيا، روح ديالك غادي يعطيني القوة وغادي يعطيني الفرح وغادي نكون مزيان، أجي وعاوني وما تخلينيش في هاد الشي اللي أنا فيه، أنت جيتي باش تغيرني، وتنقول لك ها أنا بيني يديك غير حياة ديالي. آمين.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم معنا الأخت شيماء، مرحبا بك.
2: شكرا الأخت ليلى للاستضافة ديالك.
1: الموضوع ديالنا اليوم غنهضروا على المراهقة، وبالضبط غنهضروا على يعني من كيدوزك شي مرحلة، من كيدوزك المراهقة شنو كيوقع. فبغينا نعرفوا شنو هي المراهقة، يعني بغينا نعرفوا شنو اللي كيميز هاد الوقيتة ديال المراهقة، وفي أين وقت أو لسن من العمر كتكون هاد المراهقة هادي.
2: المراهقة هي مرحلة عمرية كتجي من بعد الطفولة، يعني كتكون بحال مرحلة اللي كتنقل لنا الشخص من المرحلة ديال الطفولة لمرحلة ديال النضج والبلوغ أو الرشد. وفي هذه المرحلة هذه يقدر الشخص تطرى عليه أو يعني تطرى عليه مجموعة ديال التحولات، يعني تحولات اللي جسمية نفسية وعقلية وحتى اجتماعية. وهاد المرحلة هذه كيف قلت كتغير الطفلة يعني إلى مرأة، وكتغير الطفل إلى رجل.
1: فعلاش مهم كل وقتها أو فترة من الحياة ندوزوها بالوقت ديالها، يعني ما نسبقوها ما نعطلوها كل حاجة، يعني الطفولة تعاش كطفولة، مراهقة كمراهقة. فعلاش مهم كل مرحلة ندوزوها بوقتها شيماء؟
2: ملي كنقول كل كيف ما قلتي كل وقيته يعني او كل مرحله ندوزوها فوقيتها، علاش مزيان ندوزو كل مرحله فوقيتها؟ حيت المرحله اللي دوزناها ما كتعاودش. ف يعني ملي كنكونوا اطفال ما يمكنش مثلا حنا غنوصلوا لسن هذا لسن 15 ماشي 15 سنه ولكن 18 سنه 20 سنه او 25 سنه وغادي نقدروا نرجعوا للمرحله ديال الطفوله اللي كنا يعني نقدروا نديروا حوايج اللي كيديروا الاطفال او اللي كنا كنديروا ملي حنا كنا اطفال، يعني يعني لا اللعب لا لا الهضره لا في الهضره ديالنا لا في الحركات ديالنا لا في بزاف ديال الحوايج. فمزيان الانسان يشبع من كل مرحله ويتمتع، خصوصا كنقول كلمه يتمتع يعني يستمتع بكل مرحله وكل وقيته هو كيدوز منها، حيت هي ما غتكررش.
1: شيماء، يعني واش ممكن الواحد نقدروا نلقاوه فاته شي وقيته اللي هي كي قلتي دابا المراهقه ولا الطفوله؟ وسؤال اخر، يعني إن حالات نقدروا نلقاو المرأة فاتت عليها المراهقة مثلا؟
2: فوقاش كتفوت، يعني كتفوت الواحد، كتفوت مثلا الواحد كتفوت مرحلة معينة من العمر ديالو من اللي هو ما كيستمتعش بها، يعني كتفوت عاد كيرجع كيراجع راسه وكيلقى بلي يعني ما خداش وقت في ديك المرحلة أو ما دارش داكشي اللي كيديروا الناس في ديك المرحلة. يعني مثلا تولي عن يعني ناخذ شخص مثلا غيوصل المرحلة ديال 25 سنة أو 26 سنة وغا مثلا غيجلس مع أصحابه وغادي يبداو يهضروا على مرحله ديال الطفوله ديالهم، انا كنت كندير هذه انا كنت وسورتو لكانوا او خصوصا لكانوا هاد الاشخاص يعني من نفس الجيل، فغادي يتذكروا او هيهضروا على مرحله عمريه اللي هي الطفوله، فغيهضروا تكون اشياء مشتركه بيناتهم بزاف. انا كنت كنتفرج في الرسوم الفلانيه، انا كنت كنلعب اللعبه الفلانيه، انا شنو كنت كندير، ويعني عندهم اشياء مشتركه. فهو غيلقى راسو بحال شي واحد يعني ماشي منهم، شي واحد اللي كان عايش في كوكب اخر، عايش يعني ما عاش ديك المرحله، وبالتالي يقدر الواحد يندم ويقول علاش انا ما استمتعتش بديك المرحله، وعلاش انا ماشي بحال الاخرين، وعلاش انا ما عشتهاش. فيقدر الواحد يحس بنوع من الندم، فهادشي علاش مزيان الواحد شحال ما تمتع بالمرحلة اللي فيها هو ما يحاولش يزرب في العمر دياله ويقول نعيش يعني بحال الناس الكبار، أو حتى يكبر عدوي اللي باغي يدير داك شي ديال الصغار. مهم كل لاج
1: والمرحلة دياله. واش يقدر مثلا تفوت الوقت المراهقة وهي مفروض عليك، مثلا المرأة يزوجوها وهي باقة في سن الطفولة اللي هي باقة يعني 13 12، فواش هاك في هذه الحالة كتفرض عليها أنها هي تحرم من المراهقة؟
2: للأسف في المجتمعات ديالنا البنت كتزوج صغيرة. أنا يعني ماشي في كاع المناطق، ولكن في بزاف يعني في بزاف المناطق البنات كيتزوجوا صغار، يعني سن 13 عام 14 سنة كيبداو كيتزوجوا. وحتى بالنسبة للمراهقة بالنسبة للبنت ما كتعيشهاش مزيان، يعني كتدخل على مسؤولية، كتدخل على دار، كتدخل على يعني عندها زوج، عندها بزاف ديال المسؤوليات، وممكن يجيو أطفال، فما ما كتعيش طفولة وما كتعيش حتى ديك المرحلة ديال المراهقة، وبالتالي تقدر تجيها من بعد اللي ماشي فوق، يعني في مرحلة اللي ماشي وقيتها.
1: فواش نقدروا نقولوا انا شخصيتها دابا ما تبناتش مزيان الى فاتش المرحله؟
2: يعني بيان سور، حيت الى يعني الى ما
1: الى ما عاش
2: الى ما عاشتش كل مرحله فوقتها، يعني غادي يعني ماشي ما غتبناش شخص، ولكن ما تبناش بشكل صحيح او بالشكل اللي كان خاصو يتبنى به. ما غتبنى ولكن ماشي بشكل متوازن. اللي بغيت نقول،
1: واش كتنصحي للاباء يحرصوا على ان الاولاد ديالهم يعيشوا كل فتره بالوقيته ديالها؟ يعني شي مرات كتلقى واخا هو ولد صغير كيفكر في حاجات كبار، لكن الاب والام كيتدخلوا في هذه القضيه. واش بالنسبه لك مهم ان الاب والام يحرصوا على هذه القضيه هذه؟
2: هذه حاجه مهمه اللي قلتي. الاب والام هما المدرسه الاولى اللي كيدخل عليها الطفل، فهما بحال اللي كتقولي هما الاساس او الاشخاص الاساسيين اللي كيحرصوا على بناء شخصيه ديال الطفل ديالهم. فالطفل كيكون صفحه بيضاء، يعني الحاجه اللي كتبوها فيه راه يعني هما اللي كيبداو كيبنيو في الشخصيه ديالهم، في الشخصيه ديال الطفل في الاول. فهما في الاباء والامهات خصهم يكونوا جد حريصين على ان الاطفال ديالهم يعيشوا كل مرحله في الوقت ديالها، ويردوا بالهم حيت كاينين مثلا اطفال صغار وكيحاولوا يقلدوا مثلا ناس كبار. فهاد القضيه بزاف الاباء ما كيردوش ليها بالهم، فبالتالي الطفل هو صغير كيتشبع مثلا بداك الهضره او بداك السلوك ديال داك الشخص اللي كبير، وكيبدا يعيش بحال داك الشخص، يعني كيعيش المرحله العمريه ديال داك الشخص اللي هو مازال صغير. فمزيان كاباء او كامهات ردوا بالنا لهاد القضيه هذه، ونحرصوا مثلا الطفل ديالنا خاصو يعني خاصو يلعب، خاصو يقرا، يعني يوازن ما بين هاد الاشياء هذه، وملي تجي مرحله المراهقه عاوتاني تكون حاجه اخرى.
1: شيماء، شنو تنصحي اي مره يعني فاتها او لحاسه ان فاتها شي وقيته اللي هي مثلا وقيته المراهقه، شنو تنصحيها؟
2: في هذه الحاله هذه هي صعيب باش ترجع مثلا الفتره، يعني تعيش كيف ما كيعيشوا المراهقات، خاصه الا كانت كبيره، يعني غادي تبان غتبان ماشي طبيعيه في المجتمع، الناس المجتمع ديالها، وغتبان يعني كدير افعال اللي تقدر تبان لهم حمقى. ف تحاول تستمتع بحياتها كل نهار، وتحاول يعني دير حوايج اللي تقدر ديرهم في فترة المراهقة، ولكن بشكل عقلاني كيف كنقول، يعني بالعقل. ولكن مثلا يعني دير تقدر تلعب بحال احنا مثلا ممكن في 18 عام او 16 عام مازال يعني كنبغيو نخرجوا، كنستمتعوا، كنسمعوا موسيقى، واحد السيل ديال الموسيقى يعني مختلف على الناس اللي كبار منا، او كنلعبوا العاب اللي مختلفه على يعني الصغار ولا الكبار. فتحاول مثلا دير هذا الشيء، ولكن يعني ما
1: بعقلانية
2: يعني
1: ما تزيدش. شكرا لك شيماء على الحلقه، حلقه زوينه بزاف، استفدت معك بالاجوبه ديالك. مستمعاتنا نقول لكم بسلام عليكم، الحلقه ديال اليوم سالت، نتلاقاو في حلقه جديده من برنامجكم انا حيره.
0: راديو معجزه، ما تمشيش في الطريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
3: إيميل @أخبارمفرحة.com. لا بدري شنف في الانترنت إذا انكاد www أخبار مفرحة .com akhbarmfriha.com

انا فتيحه سميتي فتيحه وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع فرحات بزاف وتعانقنا وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص في حياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين. وكان الروح القدس كيخدم فيا وبديت كنشوف التغيير في حياتي وليت فرحانه في كل وقت وليت كنشوف الدنيا ضاويه وليت كنحب الناس بالقلب الله وكنشوف الناس بالعينين الله وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار. صدقوني كنت غير كنتفكر المسيح والقلب ديالي كيبدا يضرب وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل خوف اللي كان فيا حيت كان عندي خوف من المستقبل وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا. كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف وكانوا عندي احلام مزعجه يعني كابوس الليل حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مرض وكانوا اللي مقابليننا شي منهم صعابين معانا ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هاد الثقل. وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا. وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح والامثال ديالو كانت كتاثر فيا ومن بعد حياتي وندير بالوصيات للمسيح. خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات للمسيح باش نكون بنتو بالصح وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبه حيت فيا كيبان فيا نور العالم نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي داك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد وما كنصلي حتى مع شي واحد وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول. وكنشكر الرب على هذه النعمه واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب. وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي ذاك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل. كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها واخا كانوا عندنا صحابات اخرين كنا انا وهي بحال خواتات وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح ملي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح وامنات في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج وبدينا كنجتمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد
حيت كان ممنوع الانجيل في المغرب. ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربيه وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطه ديال الطوبيس اللي كتدي لداك الغابه، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينه كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هذا الساق اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعه وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هذا الساق نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعه، وغير سلمنا عليه بالزربه ومشينا في الطوبيس. في الحقيقه دوزنا واحد الوقت ديال الخلعه، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داكشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المراه ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليو من اجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسه ومراته، هما يوسف وكريمه، وبدينا كنجتمعوا انا وصاحبتي في الدار ديالهم مره في السيمانه. وكنا كنرنموا وكنصليو وكنقراو الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق اخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحه والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعه للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبه، ولكن ما كيهمهمش، داك الشيء اللي كيهمهم اكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب بالخوف والاحترام، لان في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطئش ليك. وبصح الا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعه كتدربني باش ما نخطئش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت ابليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجه ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعه كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصنتوا ليه. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم المره الجايه، والرب يبارككم.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأنه تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فقط بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أن يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأنه نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Si tienes alguna duda o comentario, puedes contactar con nosotros por móvil, texto o WhatsApp. El número es el 619-254-525. Lo repito, 619-254-525. Tenemos también un correo electrónico. Es el oficina@radiovida.es.
3: España, oramos por ti. El sábado 13 de junio, convocatoria nacional de oración en el Auditorio del Lago Marítimo, en Algeciras, el próximo día 13 de junio a las 11 de la mañana. Nos reuniremos allí para el Día Nacional de Oración por España. Ven con tu bandera y apoya a esta nación. España, oramos por ti.
4: En el 95.1 Radio Vida.
3: España, oramos por ti. El sábado 13 de junio, convocatoria nacional de oración en el Auditorio del Lago Marítimo, en Algeciras, el próximo día 13 de junio a las 11 de la mañana. Nos reuniremos allí para el Día Nacional de Oración por España. Ven con tu bandera y apoya a esta nación. España, oramos por ti.
4: En el 95.1 Radio Vida.
5: Rastro Betel. En estos años, con vuestra colaboración, muchas personas han salido de las drogas, el alcohol y la marginación. Así que queremos daros las gracias y decir que vosotros habéis formado parte de su rehabilitación y reinserción. Pero lo mejor de todo esto es que continuamos con esta labor. Recogemos todo tipo de muebles usados, electrodomésticos, enseres y ropas. Hacemos trabajo de descombros, limpieza de almacenes, trasteros, portes y mudanzas. Así que podéis seguir colaborando porque los muebles y objetos que usted dona va destinado a la rehabilitación de todas estas personas necesitadas. Puede llamar al 956-66-71-85. Estamos en Algeciras, en la calle Segismundo Moret, número 7. También estamos en la calle Aníbal, número 1, en Algeciras, y en el polígono El Zabal, en carretera Cementerio, nave 24, en la línea de la Concepción. Rastro Betel, portes y mudanzas. Bendición a las cuatro ruedas.